صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر والحاضن

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: خارج العراق. تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
5: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة. It's not too late.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري اجدد تي اي المدعم بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني
9: كم بدي
1: البرنامج.

0: طريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك.
3: الله يحفظك.
2: متمشوا يعني
4: الرشيد أف أم المود مودك.

البريئة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟ شو الطريقة؟

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-383-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
6: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
0: الرشيد FM، ما طول اليوم.

Bueno. وانا مو قال لي فوق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: Got it, got it, got it.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: الرشيد FM إذاعتك.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يؤكد المضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. الأمن والدفاع النيابية، من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية، عقوبات رادعة بحق حالات الغش والمعتدين ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي تكامل العمل الخدمي والتموي في المحافظات والحكومة الاتحادية والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، فيما أشار إلى أن هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع وقد تصل إلى حد السرقة، وأشار إلى أهمية انعكاس الخطط الأساسية والاستراتيجية للحكومة الاتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات وأن تتكامل خطواتها من أجل تقديم أفضل الخدمة للمواطنين. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لمناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وأكد الإطار خلال الاجتماع وقوف جميع القوى السياسية خلف الحكومة نيابيا وسياسيا وإعلاميا من أجل إنجاح برنامجها الإصلاحي، واتفق على ضرورة الإسراع في إكمال كابينة الوزارية في أقرب وقت ممكن. شدد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة تحييد العراق عن الصراعات والتوترات الإقليمية والحفاظ على سياسة التوازن في علاقاته الخارجية، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم الانخراط في أي نزاع تشهده المنطقة والتركيز على تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي. وقال عضو اللجنة خالد سيدو إن الذي يهمنا هو أن يبقى الوضع الداخلي مستقر، ولا نريد أن ينخرط العراق في أي صراع، مبينا أن العراق بلد له سيادته وله مكانه ومن حقه الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. أكدت وزارة التربية استمرار تطبيق الإجراءات الرادعة للحد من حالات الغش بمختلف أشكاله داخل المراكز الامتحانية، فيما شددت على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة الامتحانات العامة. وذكرت الوزارة في بيان أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية ومواصلة تطبيق الإجراءات الرادعة للحد من حالات الغش بمختلف أشكاله داخل المراكز الامتحانية. أخيرا، قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني أن جبهة المقاومة مستعدة للرد على أي اعتداء إسرائيلي أو أمريكي في المنطقة، مشيرا إلى إمكانية انضمام أطراف أخرى إلى المواجهة إذا اقتضت الظروف ذلك. وأضاف أن المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر تشهد تشكل ما وصفه بحزام أمني جديد للمقاومة، معتبرا أن التحركات الأخيرة في اليمن تعكس حكمة جبهة المقاومة والتنسيق بين مكوناتها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يؤكد المضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. الأمن والدفاع النيابية، من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية، عقوبات رادعة بحق حالات الغش والمعتدين ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح. موسيقى وأكثر. الرشيد الثاني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله
7: يحفظك. انت مشو يعني

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

بعد ما يهمني حبيب قلبي يوقف يوم عن عيني تغيب شلون ما أفهم شلون أنسى وبحبك أخون كون أموت وللأبد سالم عساك أنت وقطع

درس شاغر مع عبير البياتي بعد قليل.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يؤكد المضيف في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. مالية أقليم كردستان أوفينا بالتزاماتنا وقطع الرواتب أمر مستغرب. الأمن ودفاع النيابية، من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية عقوبات رادعة بحق حالة الغش والمعتدين ومنتحدي الصفة في الامتحانات العامة. الزراعة تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالات الإصابة بالحمى النزفية. تظاهرة جديدة للخريجين القدامى في بغداد المطالبة بالتعيين. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. حيزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج للبحر الأحمر. ترامب: قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. معاريف: إسرائيل لم تستهدف منصات الصواريخ الباليستية في إيران. النفط يهبط مع التركيز على وقف إيران وإسرائيل تبادل الهجمات. أجواء صيفية، و16 محافظة تسجل درجات حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

تحية لكل مستمعين أكيد. خلونا رحب بكم أكيد، راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل. ناخذ موضوع ليش هاي بعد قدرات رب العالمين أنه أنت تكون دعما بالإخراج.

إذن مستمعينا تحية للجميع وتحية لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.FM وتحية للي يتابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية أكيد عن نظام الأندرويد والآي أو إس أيضا باسم راديو الرشيد وتحية هسة على بثنا المباشر بصفحتنا إذاعة الرشيد.

يعني هالأغنية تتذكرون من طلعت بداياتها إيش قد صوت ضجة وإيش قد كانت أنا كنت كلش معجبة بيها طبعًا على فكرة هي مروة مو اسمها مو فمروة إيه فكنت كلش أحبها إيه هاي الأغنية خصوصًا يعني هي طش يعني يوم عمار حاب يرجعنا لهذا ال هذا ال شو اسمه 2004 5 مو هيك ذني الأغاني طبعًا عموماً تحية لكل مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة اليوم يقول إذا كان الصمت ينحسب بفلوس يعني أنت تسكت ومقابل الساعات اللي راح تسكت بيها راح تحصل فلوس السجقات ما نعرف المهم أنه تمام لو كان الصمت ينحسب بفلوس إيش قد تقدر أنت تبقى ساكت طول اليوم مدة على فكرة ها أنا أحكي ساكت يعني أنت راح تلتقي مع ناس ممكن أنه يستفزوك شارع خلينا نقول أنه يعني هاي الازدحامات ما أعرف شنو هاي الأمور اللي تصير وكذا المستفزة ولازم أنت ما تحكي أبد فكل واحد يتصل بي يقول لي شقد ممكن لو كان الصمت ينحسب بفلوس مقابل سكوتك ده نشتري سكوتك شايف هاي ده نشتري بالمحاكم نشتري سكوتك أبي سكوتك أنت تأخذ فلوس لا حد يقول لي إيش قد الفلوس ما أعرف المهم إنه هو فلوس تمام إيش قد ممكن أنت اليوم تصبر خلال اليوم إنك أنت ما تحكي يعني كم ساعة كم دقيقة كم ثانية خلينا نشوف وقلت لكم إنه أنت

راح تواجهون الحياة طبيعيا. لا حد يقول لي أبقى بالبيت، لا تروح للدوام طبيعي، تطلع تتسوق، ما أعرف أي شيء، يعني تمارس يومك الطبيعي، لكن أنه تكون لازم ساكت حتى مقابلها تحصل فلوس. أرقامنا 0780211115 و0780211117. آسيا سيل 0-2. شو ده تسمعنا؟ تحياتي لك سلطاني، نورني عمار كامل. خلك من الأرقام 0-7-1-1-6-1-1-7 والآسيا سيل 0-7-7-0-1-1-4-1-1-5.

0: سلطان يقول أنا مو تطوني أنتوا فلوس، أنا أدفع غرامة 5 ملايين أقل شيء خلال اليوم، لأن ما حقدر أسكت. أنت مستحيل تقدر تسكت، مستحيل. يعني من 7 مستحيلات أنه أنا ممكن أتخيل سلطان أشوفه يوم كامل ما يحكي، ما أتوقع يعني ما يعلق، وما مستحيل. لا يلا عدنا اتصال أول ويانا. ألو
1: يا باي الأغنية بها مسج ومسج قوي مو هيك.
0: هلا والله،
1: صباح الورد ومساء الورد علي من صباح الورد ثاني انت وقاعد
0: سلطان. لا خطي طالع قاعد هاشبيه صار عك طالع من الصبح. لا خطي والله دفاع مو دفاع
1: اليوم اليوم قاعد من الفجر يعني تحياتي لابو الصلاحين.
0: فلوس تعرف الدنيا فلوس،
1: ما انا عبالي تو قاعد ومتوجه للاذاعه وجاي اسمع.
0: لا لا زين
1: يلا اليوم قاعد من الغبشة.
0: مصطفى لو كان الصمت ينحسب بفلوس، يعني سكوتك بفلوس، ايش قد تقدر تسكت خلال اليوم؟
1: يعني انا عندي ارادة، يعني اذا الموضوع بيه تحدي اقدر 24 ساعة.
0: وقلت لك تطلع للشارع ويعني تشوف العالم وهاي الامور والتاتشات اللي تحصل بين،
1: قلت لك انا يعني اذا كان الموضوع تحدي عندي الإرادة. يعني أنا مثلا مو بس بالكلام، يعني مثلا صار تحدي على موضوع مثلا ما تدخن سيجارة من فلان وقت لسان، وأنا أصلا
0: بس هاي ممكنة بس أنا دا أقول لك لا تحكي ومع ظروف اللي فهمني مثلا دا السوق وجواهر كسر راحت، يعني مستحيل ما راح تطلع من عندك. تقدر اوكي خليني
1: اقدر 24 ساعه حنين. يعني من الصبح لحد ما ارجع البيت
0: اقبل لانه انت تقدر لمده 24 ساعه
1: مو على مود الفلوس وهاي، لا بس هي كموضوع تحدي اقدر.
0: طيب اوكي تحياتي لك مصطفى.
1: يمكن اذا ايش تصير عليك 1000 دينار مثلي
0: ليش؟ لا بالعكس انا اكثر من كذا، بس انا شو لازم ما داوم بهذا اليوم لانه لازم احكي. اي لازم احكي
1: تكتك انت الدنيا تهرق.
0: طيب تحياتي لك اكيد، انا كلش اشكر اتصالك عيوني. شكرا حبيبي شكرا. يلا عدنا اتصال احمد حبيبتي شكرا عمري انت. يلا عدنا اتصال. الو ما يخالف.
2: الو مساء الخير.
0: اهلا مساء الورد.
2: مساء العافيه نور عليك على المخرج استاذ الجيمان.
0: الله يسلمك ويعنا. شلونك؟
2: خير انت بخير.
0: شويه علي لنا صوتك.
2: صوت مو عالي
0: يعني ايش هيك يروح ويجي ما ادري يعني ما
2: قاعد اجرب سكوت.
0: محمد احكي لي ايش قد ممكن انه تصبر خلال اليوم ما تسكت ومقابل فلوس طبعا تجيب.
2: شوف احنا نتكلم واقع حال. الشارع ما يخلي واحد ساكت.
0: هو ليش قلت لكم تمارسون يومكم الطبيعي؟ لا احد يقول لي ابقى بالبيت ما اطلع، لا فرض انه انت تطلع
2: تمارس يومك. يعني بالشارع من الشارع ما اقدر او عذر، يعني بالشارع مثلا في سكوت ولا حادث واحد بالشارع صار لائق.
0: نعم
2: بس اذا مثلا توصل بفلوس لا بس
0: نفسك وقت مو ساكت.
2: خمس ساعات مية
0: بس صدق يعني
2: ما اقدر والله، يعني ما اكل الشيء.

0: لا بس 100 مقابل 5 ساعات قليلة أقصد يعني.
1: لا
0: ها هي أوكي تمام، يعني خلينا نقول 5 ساعات ممكن خلال اليوم أنت تبقى ساكت عادي.
1: يا أمانة ما تقولي لي مثلا أطلع الصبح أرجع بالليل وهاي الفترة كلها ساكت، ما حد يقدر.
0: مو دا نقول إيه، دا نحكي مو دا نقول
1: ترى يعني شوف أنا قبل يومين عرفي توني من الرصيف كل سرعة ضرب ذا بالمراية الأمامية، ما أعرف بقت يعني ما أعرف نزل علي وحي
0: شفت
1: على قولة ابن عمي قال أنا اليوم جزء محسود في شيء بيز قال شو ما حكيت قلت له حتى تعبت والله شرد يحكي يعني
0: صحيح. طيب تحياتي لك، تحياتي لك محمد، انا كلش اشكر اتصالك، شكرا شكرا التعليقات الحلوه. وظيفتها بعد شنو هاي التعليقات المغزيه مو عيب، هاي بعد كل من اخلاقه يا اموله حبيبي، شكرا يلا.

0: يلا عدنا
1: عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: مساء الخير علي السيد. تحيات علي إليك وتحيات السيد المخرج المحترم.
0: وجنبك نورتنا مية. هلا
1: أبو حمودي زيونك.
0: والله وحياك أبو حمودي.
1: أدول عمرك.
0: يلا أبو حمودي.
1: اتولاتك الدقي.
0: نوبته معك. تجي يجي. شقد حلو والله. يجي أطباني وأخذ سيارة كيف وأطلع وما تقدرت. وما تقدر تناقش
1: المبدأ. عافية ست. قل الأستاذ عمار ما نسكت نسكت ليش؟
0: إي نسكت نسكت هاي ما يعني أوكي.
1: دارتك ما ترهم.
0: إي.
1: دارتك ما ترهم
0: أبد. ما ترهم مو؟
1: أبد أبد. هي شغلنا شلون شغلتهم؟
0: إي.
1: نفس الشيء. طبيعة العمل تختلف ست. فأكو واحد قاعد بالبيت طبعاً ما يحكي.
0: أوكي. يعني خلينا نقول إنه أنت مستحيل تقدر حسب شغلك مستحيل، بس والله حلو عجبتكم أنتم. حبيت عمار طب تطي مثلا خلينا نفرض 5 ملايين وتاخذ شنو عمار شو تريد يا سياره كيف ما يقدر يحكي وياك ولا يقدر يسولف
1: والله ما اقدر والله والله
0: طيب تحياتي لك انا كلش اشكر اتصالك شكرا عيوني انت عمين يلا عدنا اتصال ليش ما تطلع من البيت وعوفه يكتبون كيف مو احسن ارقامنا 0780211411 و0781116117 7704115 يلا عندنا اتصال سهله امو الو الو الو يا بألو راح الاتصال كنت صار اخر اغنيه
2: حب عندك بالدنيا
0: إيه؟
2: ما تقل لي ما اشتقت
0: بس والله
2: عبالي
0: تعودت تشوفها وين ربطت

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون الست الغالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك يا رب بخير؟
1: والله الحمد لله. تحياتي الى ملك المكسر الكابتن عمار كامل ابن الدور الذهب.
0: يا بس انت طبعا تمدح بي والله العظيم.
1: لا هذا
0: يعني ماشي تمام. شلونك علاوي؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: الله يسلمك عيوني، نورتنا اكيد. يلا

0: علاوي، قد تقدر تسكت خلال اليوم؟ لو كان المقابل
1: اي
0: سكوتك اكو فلوس تاخذ يعني.
1: يوم كامل.
0: صدق؟ وتطلع تشتغل طبيعي ها؟ على فكرة دا أقول تمارس يومك طبيعي.
1: لا ما أقدر عشان كروة.
0: لا لا
1: عشان
0: لا
1: ما أقدر عنه.
0: هي الشرط أنه أنت تمارس يومك الطبيعي، تطلع لشغلك، تلتقي مع الناس، تسعد واحد ما ينطيك كروة ويدير وجهه ويروح، ما تقدر تقول تعال يا معود ماكو.
1: لا. لا عمي يصير بالسكاكين.
0: يجي أبو المرور مثلاً خلينا نقول يقص لك وصل ما تحشو يا ولا أبد ولا تناقش يعني. يجي واحد يضرب
1: سيارة. لا عمي ما تمشي، لا أبو التاكسي ما تمشي عنده هالشغلات.
0: يعني معناها دقيقة ما تقدر تسكت.
1: لا ما اقدر عمي شلون عاد.
0: أيه؟
1: انت شايف العمله شو يسوون بينا؟
0: ايه
1: الالف دينار يسوون ثانك حمل يلا يعطيك اياه.
0: صحيح والله، الله يساعدكم.
1: والله العظيم.
0: زين طيب، تحياتي لك علاوة، انا كلش اشكر اتصالك.
1: مع السلامه اخيك. مع السلامه.
0: هلا هلا هلا هلا سلطان، عوفنا سلطان. يلا عندنا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: شو جاوبك؟ اهلا عليكم السلام.
2: شلون
0: شخبارك؟ الله يسلمك، انت شلونك؟
2: حمد الله من شخبارك.
0: يا رب دائما ان شاء الله بخير.
2: محمد من ديالة.
0: محمد من ديالة، والله حي الله اهل ديالة، نورتنا.
2: بارك الله فيك. والله اللي عنده شخص صديق مثل احمد غربي، يعني شلون يسكت؟
0: شلون عنده شنو؟
2: اللي عنده صديق مثل احمد غربي.
0: ايه؟
2: شلون يسكت؟ هو اصلا هو يتحرج.
0: اوكي. ايه قصدك هو ممكن يحكيك يعني ما تقدر تسكت.
2: يحكي
0: انت لازم قبل ما تطب هاي الصفقه تنهي علاقتك بيه نهائيا.
2: لا حتى انا علاقه من سيلتاك، تخيل ما يشوفني خبرني سيلتاك.
0: طيب يعني ما راح تقدر لان هذا موجود بحياتك. لو هو ماكو والله راح تقدر؟ خلينا نفرض هذا ما موجود بحياتك، راح تقدر انه انت تسكت خلال اليوم؟ مش قد
2: لا هذا انا تاخذ في اختيار مثل ما يكون، اذا كلام الشرع راح تلاقي المرور للزحمة من راح
0: تسكت. فما تقدر، مستحيل.
2: يعني
0: مستحيل
2: ابد
0: ولا ثانية ولا رمشة عين
2: ابد، اذا كل شيء ما تقدر اشوف الزحمة بدك
0: ما تقدر. طيب تحياتي لك عزيزي، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا، اتمنى لك يوم حلو. شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. هلا والله، شكرا. يلا عندنا اتصال. أغنية
3: كبر دماغك انسى فك
0: عيش. من تجيبني اليوم؟ من نعمل؟

إذن مستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم عبر أثيرنا 91.5. تحية كبيرة وهيك منا الأميدية. تحياتي لأياس قلب قلبي. عمار عمار ليش تحكي؟ لا أنت تحكي عليه هسه قبل ما أدخل البرنامج. يعني أياس يعني تعرف شكد أحبك وشكد إحنا يعني علاقتنا أقوى من أستاذ عمار ما يهزها ريح. بس حكي عليك يعني من يعني قلت شاي شنو مع قلبي نورتنا أكيد. يلا إن شاء الله برنامج تهدي له أغنية راح تهدي له بس ما تترجع السالفة.

0: اوكي متواصلين وياكم اكيد اياس والله هو عمار ظهر هواء صاير هيك يعني هاي شويه الاغاني وهيك عموما يلا عندنا
1: اي والله زين الله
0: اليوم عندنا اتصال هلا واموري شلونك؟
1: صباح الخير ست عبد
0: الرجال لا هاي وينها؟ وينها هاي؟
1: شنو؟
0: مساء جديد مدري شنو
1: اي يوم يوم جديد و
0: مساء جديد مساء جديد
1: اي والله اي مساء جديد اقول لك ايش فيش مرتاح لازم
0: والله ما اهلي هاليومين ما ادري يعني. الله يستر
1: بسم الله ما شاء الله وحسبي الله عليكم ذولا يعلقون يعلقون علي هذا هم حظي
0: اي والله شفت مو طالع
1: يعني هم سلو يشوفوك بالحقيقة والشارع وانت من ضمن الاذاعة يجي يقول لك ست عبير خلطك وياك صورة او اصور امان
0: عادي عادي هو هاي كلنا نعرفها كل الناس اللي ممكن إيه تكون هي موجودة على السوشيال إيه ميديا تعاني من هذا الموضوع على
1: بس هم يعني عيني مزعجين شلون ذبات الصبح وكنا ننام فوق الصرخ قبل صغار انت قاعد تغصب يعني هو ما يسوي شيء ترى لا يقدم ولا ياخر
0: صحيح
1: زي ما يزعجنا اي والله ها هي نتحمل
0: يلا شو نسوي الحمد لله لازم لازم لازم نلقى ذول الاشخاص موجودين أيوة يعني بعد هي
1: السؤال مات اي أيوة والله
0: السؤال مات السؤال يقول لو كان الصمت يعني انت خلال اليوم بس ها على شرط انك انت تمارس يومك بالشكل الطبيعي تطلع وتروح المحلك وتلتقي ممكن تخبر او ممكن تشوف عمار قصدي بالشارع هسه ممكن تليفون نتركه اوكي بس يعني تسكت مقابل فلوس ايش قد راح تقدر تسكت باليوم
1: اي هل الفلوس ايش قد قيمه الفلوس تعطيني
0: هسه قلنا فلوس ما نعرف قلنا فلوس
1: ماكو
0: خلينا نقول على كل ساعه 25
1: شنو خده ماخذيها قباله شنو؟
0: اي يلا خلينا نشوف ايش قد تقدر
1: ما ترهم
0: يعني ليش 25 خلينا نقول في 24 ساعه هسه يعني بالرياضيات اتمنى عليكم مريضه
1: 250 500
0: اي
1: 500 600000 دينار
0: 600000 دينار باليوم تحصلها بس انت ساكت
1: اي ما جزء حصل لي منها بالزايد بالزايد في 200 ب 200 الف اسكت
0: قلت لك انه تمارس حياتك الطبيعيه تطلع وتلتقي بالناس وتروح سواق
1: انت بال بال بال ستي بكره انا قاعده بالاذاعه ما تقدر ما تردين شو تسوي
0: لا انا قلت انا ما داوم لا اخسر هذا وحده من عندهم
1: اي بس هاي تفيد عمار كامل هو ورا المكسر بس ياذي العالم وهاي من غير كلام شلون هسه احنا مو صحيح لو لا هاي لمنها فلوس هو شوف يا سدريد له سياره
0: اقول لك واحد ما ادري منو كتب له على البث يمكن كتب له شلون ما تطلع له عمار شنو عمار كامل يا حبيب انت مخرج لو طبيب انت بس شوف شوف العالم
1: العالم متوهم ايش
0: الحمد لله
1: وشكرا يا الناس
0: الحمد لله
1: اي والله خلينا نشوفه بالحق
0: يبقى اموري تحياتي لك انا كل شيء
2: اشكرك تسمعوني

0: الاغنية اهداء لي.
1: شنو؟
2: عايش النهاية.
1: شنو؟ ترى تشوش علي.
0: جمهوري دا تسمعوني، هاي الاغنية اهداء لي.
1: يعني مو لهم.
0: لا
1: لا مستحيل.

0: ها شفت؟ حتى الحاسبة ما قدرت تستوعب الموضوع. طب محمد صارت عركة، محمد كندا ده يتصل وأنا أرفض. صدق؟ يا والله لو وافق شو صعدة صعدة صدق. يلا عندنا اتصال. ألو،
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، هلا والله.
1: ألو عبد الله، ورد هلا بيك. تحياتي لك، تحياتي العمار.
0: تحياتنا لك، هلا والله.
1: الله يسلمك ويخليك.
0: شلونك؟
1: حتى لو تبطلي، يعني حتى لو تقولين يعني يبطلوش من الإذاعة عادي، اكو شغلة انه الشاركين من زمان العراق عادي.
2: لك هلا بالهلا راح ما جاري حبيبي.
1: هاي الموضوع
0: بك يعني يومي على خطية عمار والله. يلا خي شارك الرجال. يلا والسوم الجميل. يلا قل لي
1: ممكن كله ما احكي
0: مستعد اليوم كله ما تحكي متأكد؟
3: والله ما قصرتوا وممنون من عندكم.
0: يا ابا خلينا نحكي. طيب مو انت قلت انت مارس يومك الطبيعي، راح تروح للدوام، تطلع بالشارع، تلتقي مع ناس ممكن انت ما تقدر تسكت يعني وياهم.
1: اكو ايام لا، اكو ايام يجوز فترات ما اقدر بيها، اللي هي من اكون على تماس ويا المواطن. لا هاي لازم يعني تأني واجاوب.
0: هو دا اقول لك، انت شرط هذا الموضوع او هاي الصفقه انك انت تمارس يومك مثل ما هو، يعني تقول لي ما اطلع من البيت، ماكو هيك شيء، ما اطلع من بيتك وقبل.
1: لا لا اقرا واروح اكل. اوكي اوكي، خلنا نص اليوميه او نص الشهريه بحيث تعطيني اياها.
0: اوكي يعني لا اعطيني بالساعه اللي تمارس بها طبيعي انه تطلع هاي الاشياء، ايش قد ممكن تقدر تسكت؟
1: لا راح اقول لك قد احكي كم ساعه راح احكي بس.
0: ايش قد تسكت وسام؟
1: ها مو اسكت راح
0: خلي علاقتنا لطيفه. شلون
1: انا اسكت راح احسن ما احكي؟ ترى
0: اريدك تسكت. انا بالعكس، انا اقول لك مقابل سكوتك الصمت، يا يعني سوري مقابل سكوتك فلوس، تسكت اريدك.
1: اوكي اوكي، هي مو 24 ساعه اخلي لي بس انا ساعه، يعني 15 ساعه ما احكي عادي.
0: 15 ساعه ما تحكي عادي؟ اوكي تمام،
1: اي كلش طبيعي.
0: تمام، أنا كلش أشكرك وسام.
1: حياة الجاوردة، مع السلامة.
0: هلأ قلبي، باي باي. يلا عندنا اتصال. نغني عليك الله. طلع الأغنية هاي كنت أسمعها بالطريق جديد مع محمد عبد الجبار، يرضيك لو ماير. عليك الله طلع بيها في الطاقة يا أخي، والله العظيم ما أدري ليش، إيش تطيب في الطاقة عجيبة غريبة هاي الأغنية. طلعها عمار حتى هسه أمدح بيك، نهاية البرنامج كله مدح بيك، بعد شتريد. يلا عندنا. الو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
4: شلونك؟ شاينة سيف؟
0: الله يسلمك.
4: الله يبارك فيك. الحمد لله، الله ينور عمرك، الله يبارك فيك.
0: يلا قل لي ايش قد ممكن انت خلال اليوم تبقى ساكت مقابل فلوس؟
4: وين اكو محمد؟
0: هو انا اقول لك بدنا نشوف منو اللي يتحمل الموضوع منو لا.
4: بالشارع ما نحكي بس بالبيت لا نحكي.
0: هاي شنو؟
4: وجدار يعني من النجم والنسوان منو ما يقدر يحكي.

0: سويت النتاك حياتي شكرا.
1: مرات والله مرات اتخيل انا ونايم وداحت ويا زوجتي يعني انا ونايم ما ادري بنفسي بدي احنا وشلون نتحمل هذا اليوم كله
0: يعني ترينا لف
1: تجيك ويا زوجتي بالبيت.
0: الله يساعدك والله.
1: اي مش دايم بس ما حد يقدر يعني برا احتمال السكتون
0: سويت اقول لك سويت لك
1: بس بالبيت لا
0: سويت لك تابع عايم حتى
2: بالبيت
0: اغنية لك
3: اللي اقرأ صح كلام الشيخ لا يحتاج اوضحه فجيب زود فنه وكونه لمحه قوة وشطح على موت من اذنه

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو عدوها
1: هالسكيب. مساء الخير.
0: اهلا مساء الورد.
1: هلا وعذير.
0: هلا هلا سيوف شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لكل المستمعين ومساكم ان شاء الله كله ايجابي اكيد.
0: والله وحياك نورتنا.
1: دول قلبك.
0: اهلا وسهلا بك. من بيتكم من الاذاعه.
1: والله
0: نملي ورد
1: وجاردنيا
0: وياسمين وروز وكل شيء.
1: كفو كفو كفو كفو تاج وبعد عبير.
0: غيرت سيف. يلا
1: أكيد سيف. من قلبي.
0: نعم نعم من صمصوم صمصوم قلبي.
1: شو أنا عندي شك بالموضوع.
0: لا والله أبدا.
1: تدوى القلب.
0: يلا سيوفي.
1: أنت بعد عبورة بعد شكو.
0: أشكرك. سيوف ايش قد ممكن تقدر تسكت خلال اليوم لو كان السكوت مقابل الفلوس، لكن شرط انك انت تمارس يومك طبيعي، ماكو تبقى بالبيت نايم، ماكو هيك حكي، ما عندنا هاي.
1: تمام. يلا الفلوس ايش قد يسوي؟
0: الساعة 25 حطينا. يلا اوكي.
1: انت ورقه
0: يعني 600,000 انت ساكت، لازم خلال اليوم ما تحكي كل شيء. شي صادفك موقف، شو تشوف من بشرية من مخلوقات عجيبة غريبة تسكت لازم.
1: يوم كامل لا 15 ساعة.
0: لا يوم كامل
1: عبير. شغل التحدي أنجح بالتحدي. مو أنا مش شرط الفلسة بس إذا يعني واجهني يعني مثل شخص يستفزني شو بهاي الحالة بالصدق.
0: هو يعني... دا أقول لك لا انت ايش قد ممكن باستطاعتك تسكت خلال اليوم؟ كم ساعة ممكن تقول انا اقدر يعني؟
1: والله عبير انا من النوع اعوذ بالله من كلمة انا احب التحدي. نتحدى تحدى للاخير بكل طريقة يعني خلص التحدي مالتي وبحيث ما احكي احد عادي.
0: على فكرة كلش عجبتني الفكرة انا يعني لو بيدي هسه صدق كلكم انتم كمستمعين اجيبكم وسويكم هذا التحدي وكل واحد احط له يعني خلينا نقول انه شو يسموه هذا
1: جهاز
0: تتبع وبنفس الوقت انه جهاز اسمع انه تحكون له مدد. الله حبيت حبيت والله.
1: لا والله عبير امانه
0: وشكو التحديات وشكو شخص ممكن انه يكون مستفز بالحياه اخليه يشوفكم ذاك اليوم.
1: هلا هنا انا لا هنا
0: والموظف يتعاق اخلي المدير يعاقبه، السائق التاكسي اخلي ابو المر كل ساعه يسلم علي السلام عليكم هاك وصل مثلا. زين الله حبيت الفكره.
1: شوف عبير انا من اطلب هيك تحديات ها اتلافى هواي شغله.
0: زين
1: الناس اللي تستفزنا ابتعد عنها، المكانات اللي مثل ما نقول راح استفز بيها ابتعد عنها.
0: طيب
1: بحيث يعني قبل التحدي يصير تمام. رجعت لك شغله التحديات انا احبها كلش احبها. لا عادي يوم كامل
0: تمام. وقتك الثمين نورتنا.
1: تحياتي يا
0: رنا. هلا والله دكتور علي العلي يقول والله يعني غير من 5 إلى 6 ساعات مال النوم ما راح اقدر اسكت. يعني ما تنحسب لان انت اكيد هاي 5 ساعات و6 ساعات مو نوم نهار، لا تحكي على نومة الليل فخلص اليوم فما تنحسب خلال يعني موضوعة الصفقة وهاي الفلوس. يلا هسه

0: شنو عندنا آخر اتصال بس لازم يكون سريع. يلا ألو
1: ألو
0: يعني هذا تخلي آخر اتصال.
1: لا تخابر
0: هذا يكون محمد كريم.
1: أنا رحم الله والدي. أنا دقني هذا أبو جمهوري ترى بس على القيس يحبك.
0: شفته إيه والله عايش الدور. يلا
1: كنا نكرهك.
0: إيه كلنا نكرهك. الحمد لله أنت شلونك؟
1: أنا مو زين.
0: ليش؟ اسم الله عليك والله بعيد مريض. الشر خطاك الشر إن شاء الله. أليفة اليوم أنا.
1: يعني الله يساعدكم عليه والله
0: الحمد لله ساعدكم. الحمد لله نرجع ونقول الحمد لله وحسب الله ونعم الوكيل. شايف ما محمد حسبي الله ونعم الوكيل. طيب يلا قل لي
1: عبير.

0: هذا المهندس العكرة مثلا.
1: يا عكرة سألي سلطان على المهندسين اللي عنده.
0: هو دا أقول لك يعني إذا جوك دولة شلون
1: دي سألي سلطان يخبلون المهندسين اللي عندنا. شفايت لك عدك اللي عندنا.
0: صدوق يا ذاك.
1: طيب والله شايفهم سوي مقابلات هو وياهم سريعة.
0: ماشي تمام أسئلة إن شاء الله.
1: ال 12 إيه نتحملها.
0: أوكي يعني خلي تقول عندك أوقات معينة ممكن. هو أصلاً واحد ما يقعد الصبح ترى ما بيحل يحكي على فكرة يعني.
1: صحيح.
0: فخلينا نقول هاي الساعات رايحة يعني ما يخالف تمشي. أنت بعدك لطيف ويا العالم، بعدك لطيف ويا الناس، قاعد الصبح شوية مرست وضعك وهاي الأشياء ممكن. طيب. طيب تحياتي لك. تحياتي لك محمد الوردة نورتنا. نورتنا اكيد. وصلنا لختام حلقة. ما طلعت اغنيتي قلت لك الجديدة مع عبد الجبار يرضيك ناما يرضيك حبيتها شطتني في الطاقة حلوة مدري ليش مدري ليش. عموما تحية لكم مستمعين اكيد راح نختم وياكم حلقتنا اليوم. اليوم كان سؤالي لكم لو كان الصمت يحسب بنقود يعني مقابل سكوتك تنشتري نشتري صوتك مقابل سكوتك انه انت تستلم فلوس اوكي خلال اليوم ايش قد ممكن تكون باستطاعتك انه انت تسكت. الحمد لله اكثر اللي اتصلوا بينا قالوا ما نقدر. ممكن يكون شغلنا هيك شيء يتحكم انه احنا لازم نحكي، واذا قدرنا فنقدر لساعات بسيطه جدا خلال هذه ال 24 ساعه. واللي قال انا اقدر والله بعد يعني هم ما اتوقع بصراحه. مصطفى تحياتي لك يعني مستحيل اتوقع هذا الموضوع ما ادري ايش. فعموما بنهايه كلامنا اقدر اقول اليوم انه الصمت هو مو دائما ضعف نهائيا ومو دائما هروب من الكلام. احيانا طبعا انا هستخدمها دائما مرات اسكت مو ضعيفه اسكت لانه احس يعني المقابل ما مو مال أرد يعني فهمتوا أو الموقف هذا مو مال أرد خلوني ساكتة أحسن. فأحيانا الصمت يكون حكمة وأحيانا يكون راحة هاي راحة وأحيانا يكون أغلى من ألف كلمة. لكن الأكيد أنه الإنسان يحتاج يعرف شو وقت يسكت وش وقت يحكي لأنه لكل موقف اللغة الخاصة به. هلا والله لو كان الصمت يحسب بفلوس يمكن البعض يصير مليونير بيوم واحد والبعض الآخر ممكن يفلس من أول ساعة. لكن خلينا شوي نبتعد عن المزاح. تبقى قيمة الصمت هو بما يربحه من مال. يعني خلينا نقول مو صمتك أنت أو سكوتك هذا الموجود مو باللي أنت تأخذه من فلوس. ممكن يكون بما أنه أنت تمنحها أو تمنح حالك راحة وتوازن وفهم. أخير شيء ممكن أقوله لكم الصمت مو مجرد غياب للكلام، احيانا هو فرصه حتى نسمع نفسنا اكثر نفهم الاخرين بشكل افضل. فمو كل موقف يحتاج رد ولا كل كلمه تحتاج جواب. يعني خفوا علينا تمام. تحيه لكل مستمعينا اكيد شاكره كل اتصلوا بينا. اتمنى لكم يوم حلو مثل وجوهكم الحلوه واصواتكم الحلوه. باكر نفس الموعد ساعه واحده نلتقي وياكم. باي باي. يرضيك لما يرضيك مو لا يا يا لا تفشني حاول تحول راسك يعني الله أكبر عليك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يؤكد المضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. مالية أقليم كردستان أوفينا بالتزاماتنا وقطع الرواتب أمر مستغرب. الأمن ودفاع النيابية، من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية عقوبات رادعة بحق حالة الغش والمعتدين ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة. الزراعة تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الإصابة بالحمى النزفية. تظاهرة جديدة للخريجين القدامى في بغداد للمطالبة بالتعيين. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج للبحر الأحمر. ترامب: قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. معريف: إسرائيل لم تستهدف منصات الصواريخ البالستية في إيران. النفط يهبط مع التركيز على وقف إيران وإسرائيل تبادل الهجمات. أجواء صيفية و16 محافظة تسجل درجات حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد. شكرا للمتابعة.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A من ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخد.
2: أنت موظف ومتوتر راتبك؟ بسيطة محلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
4: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
5: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم.
6: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
7: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تمددي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت كبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
0: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه.

اتركني أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشت قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي أنا بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. مكافحة الفساد وحص السلاح بيد الدولة. مالية إقليم كردستان والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، فيما أشار إلى أن هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع وقد تصل إلى حد السرقة، وأشار إلى أهمية انعكاس الخطط الأساسية والاستراتيجية للحكومة الاتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات وأن تتكامل خطواتها من أجل تقديم أفضل الخدمة للمواطنين. أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان بيانا ردا على التصريح الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي والمتضمن مطالبته للحكومة الاتحادية بالتوقف عن تحويل أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان إلى حين إجراء التسوية الكاملة للمبالغ التي أشار إلى عدم تسليمها. وأكدت الوزارة في بيان أن إقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية، مبينا أنها تبدي دائما استعدادها لمعالجة أي ملاحظات أو تسويات تتعلق بالملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية. شدد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة تحييد العراق عن الصراعات والتوترات الإقليمية والحفاظ على سياسة التوازن في علاقاته الخارجية، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم الانخراط في أي نزاع تشهده المنطقة والتركيز على تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي. وقال عضو اللجنة خالد سيدو إن الذي يهمنا هو أن يبقى الوضع الداخلي مستقرا ولا نريد أن ينخرط العراق في أي صراع، مبينا أن العراق بلد له سيادة وله مكانة ومن حقه الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. أكدت وزارة التربية استمرار تطبيق الإجراءات الرادعة للحد من حالات الغش بمختلف أشكاله داخل المراكز الامتحانية، فيما شددت على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة الامتحانات العامة. وذكرت الوزارة في بيان أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية ومواصلة تطبيق الإجراءات الرادعة للحد من حالات الغش بمختلف أشكاله داخل المراكز الامتحانية. أخيرا، قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أن جبهة المقاومة مستعدة للرد على أي اعتداءات إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة، مشيرا إلى إمكانية انضمام أطراف أخرى إلى المواجهة إذا اقتضت الظروف ذلك. وأضاف أن المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر تشهد تشكل ما وصفه بحزام أمني جديد للمقاومة، معتبرا أن التحركات الأخيرة في اليمن تعكس حكمة جبهة المقاومة والتنسيق بين مكوناتها. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يؤكد المضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. مالية إقليم كردستان أوفينا بالتزاماتنا وقطع الرواتب أمر مستغرب. الأمن والدفاع النيابية من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشها بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المد

0: تتعامل بالاي اي وبافضل المزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علامة.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يؤكد المضيف في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. مالية إقليم كردستان أوفينا بالتزاماتنا وقطع الرواتب أمر مستغرب. الأمن ودفاع النيابية من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية عقوبات رادعة بحق حالة الغش والمعتدين ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة. الزراعة تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الإصابة بالحمى النزفية. تظاهرات جديدة للخريجين القدامى في بغداد للمطالبة بالتعيين. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج البحر الأحمر. ترامب: قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. معاريف: إسرائيل لم تستهدف منصات الصواريخ البالستية في إيران. النفط يهبط مع التركيز على وقف إيران وإسرائيل تبادل الهجمات. أجواء صيفية و16 محافظة تسجل درجات حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟
7: فانجور.
5: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: فانجور.
5: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: فانجور
5: على الرشيد، أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
8: أغاني وأكثر.
9: الرشيد FM.

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك وبدالك قربت لي.
1: الرشيد اف ام 91.5.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وارتنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يؤكد المضيف في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. مالية إقليم كردستان أوفينا بالتزاماتنا وقطع الرواتب أمر مستغرب. الأمن ودفاع النيابية من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. التربية عقوبات رادعة بحق حالة الغش والمعتدين ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة. الزراعة تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الإصابة بالحمى النزفية. تظاهرات جديدة للخريجين القدامى في بغداد للمطالبة بالتعيين. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج البحر الأحمر. ترامب: قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. معاريف: إسرائيل لم تستهدف منصات الصواريخ البالستية في إيران. النفط يهبط مع التركيز على وقف إيران وإسرائيل تبادل الهجمات. أجواء صيفية و16 محافظة تسجل درجات حرارة 40

الرسمية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وانت معايا.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس بيك وانت معايا
1: 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يخليك. انت مشو يعني

قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي، خدعني الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان، بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

وعدتني وعدتني بحضن دافي وعدتني بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده ابد ابد ما صدق بوحده.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
3: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

اكتشفت عندك وجوه وقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني الدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اسمع وعيش الجو.

تذكر من كنا نسهر للصبح

گروه نیمه خیلی سر نیمه محب سر نتیفه که

بس خلي احكي لك مواويل وقصص. ليش ما يعد العمر حبنا يظل جديد زين وخلي بجروح.

0: ثبتها.
1: يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا، هيا جد فيها شيء بلغ الأحباب عني أنني ذقت من طعم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: بعد ما صيده شارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد اف ام 91.5.
3: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها. يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: تقرب حبيبي.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: سلاسل دافكو

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: تبدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي يتأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا يعني.

0: الرشيد اف ام غير شكل. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
0: نصف القمر معي انا مهم، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
4: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0974-770-0011-115-078-02-116-117. ألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا على 0964-770-0011-115. زين، اليوم عندنا موضوع كلش حلو، لكن خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

متواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب والجالية في كل أنحاء العالم. أكو هواية أشخاص ويانا إذا كان زوج وإذا كانت زوجة، إذا كان أخ، إذا كان أقارب، إذا كان صديق، ابن، جيران، أي كان في العمل في كل مكان، هذا تشوفه يمشي وياك ويعني على مدار السنوات وياك وطلعاته كلها وياك، وأنا ما أحكي على أصدقاء العمل، صديق عمل يختلف يعني، مو هذا تطلع وياه لا هذا وياك يعني، يعني هذا إنه دائما بيتكم موجود، أنا أحكي على هذا الشخص، هذا اللي دائما كل مشكلة تلقى مثلا مشكلة أنت وزوجتك هو إجا وطاب وقعد وياكم، أخويا معود صلوا على النبي وإلى آخره، هذا تشوفه ينغار من عندك، مو الكل يعني، خاف أحد الناس عبالهم يزعل من عندي، أكو حالات الشخص اللي ينغار من عندك، خلي أنصحح تكون أفضل، هذا شلون تتعامل وياه؟ الشخص اللي وياك وهو ينغار من عندك، هسه شخص بعيد وينغار من عندي خليه شو أسوي له، بس هذا وياك، وياك بالبيت، وياك بتفاصيلك، مرات تليفونك يخلص الشحن، والدتك تخابر عليه، ها يابا وين فلان؟ يعني هذا صاير أكثر من الأخ، أكثر من أو حتى مثلا من الأقارب، هو تلقى أقرب الناس عليك، وتلقى وياك شريك بالعمل، وأنت تجيبه تخليه مثلا فتحت مثلا مشروع، أنت لزمت المشروع، هو تلقاه ينغار من عندك، هذا شلون تتعامل وياه؟ يعني هذا شلون تتعامل وياه؟ وخاصة هذه بالأقرباء تصير، يعني بالصداقة تصير بس قليلة، ليش؟ صديقك اللي يحبك ما ينغار من عندك، بس تصير بالقرابة وتصير بالشراكة، إذا شراكة عمل وإذا شريك يعني ما أخذ نص المال، وإذا إذا شركاء كأزواج، أنتوا تدرون يعني هواية من الأزواج واحد ينغار أكو من الثاني، مو كل زوج ما ينغار ولا كل زوجة ما تنغار، أكو زوج ما يخلي زوجته تكمل دراسة، خليه ببالكم يعني، أنا أحكي على هيك مستوى، مو واحد يقول لي والله صديقي، لا صديقك أقعد حاسب أقول يا أبو واحدة اثنين ثلاثة من باب الأخوة عادي، هاي واحد صاحبك، هذا دائما الصاحب الحقيقي ما ساعة الساعة ما ينغار منك، أنا هذا اللي أشوفه بحياتي ما أعرف، بس احكي لي انه اكو زوج ما يخلي زوجته تكمل ماجستير، ليش؟ تجي عليه هو شهادته ثالث متوسط، لا هو شي يحسبها بعقله، لا راح هذا وتصير وتصير استاذه جامعيه ممكن، او تاخذ مركز مثلا بالمجتمع، او تصير مثلا مديره مؤسسه او الى اخره، يقول لك واني شنو ثالث متوسط ما مكمل، مع احترامي اللي عندهم ثالث متوسط، مو انتقاصا بس يعني ده نحكي على مستوى دراسي شهادة، فأكو ما يخليها تكمل، وأنا أعرف ناس حق المعرفة ما خلت زوجاتهم تكمل لهذا السبب، ينغار من عده، ليش ينغار من عده ما أدري، أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا على 0964-77-00، منو مصادفكم هيك حالته؟ خلي نسمع من عموري.

تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. منو من مصادفة في حياتك أو منو يعني مصادفته في حياتك، شنو رجل أو أمرأة، يعني مرة تنغار من مرة أيضا نفس الحالة. الغيرة موجودة هواية، خلينا نسمع من عندكم. أنا وياكم وعموري ونستقبل اتصالاتكم الحلوة على 91.5.

والله لو تعرفون على شنو دم فكر أنا وعموري، والله العظيم لو تعرفون. أي والله لو شنو إيش تتوقعون كنا نفكر؟ بالله استقبل اتصالاتكم. عوف موضوع الغيرة عمر، شنو كنا نفكر اليوم أنا وعمر قبل البرنامج؟ خلنا نأخذ اتصال بالله على 0780211617 0780211414115. متواصل وياكم على 91.5. تحية لكل الأصدقاء ومتواصلين وياكم، خليكم.

0: تواصلين وياكم وعندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء نور يا هلا بيك.
1: النور نوره. تحياتي سلامي لك.
0: الله يسلمك. وين هالغيبه؟
1: والله شيء صارت ظروف يعني.
0: نعم.
1: تحياتي سلامي لك يا اخي العزيز.
0: الله يسلمك.
1: واخويا العزيز العزيز عموري وكل الاخوات
0: حبيبي انت
1: داخل وخارج الاذاعه
0: يا
1: وداخل وخارج الاذاعه. اتمنى لكم الصحه والموفقيه.
0: الله يسلمك.
1: من كل مكروه انت وعائلتكم ان شاء الله.
0: يسلمك يا هلا.
1: الله يسلمك.
0: زين
1: يا استاذي العزيز.
0: اي
1: والله العظيم بجود تملق اقول لك استاذي.
0: لا العفو العفو.
1: الله العظيم بالنسبه لتفكيرك انت عمور يا شفت يعني تقول تقولوا البرنامج تقريبا ينتهي الساعه بالوحده.
0: لا احنا برنامجنا صار ينتهي 12 ونص.
1: ها 12 ونص؟
0: اي نعم.
1: عفوا يعني شو وقتي يمكن تاخذون شويه بالعجب العاميه يعني تنامون وشو وقتي تتابعون المباراه يمكن بالاربع الصبح مباراه يمكن الفجر.
0: شلون؟
1: مباراه كره القدم
0: اليوم اليوم هي الساعه بالاربع الفجر.
1: اي هي هاي
0: يعني مباراه العراق وفنزويلا.
1: ادري بها ادري بها. يمكن تفكرون شو وقت راح نجي
0: البرنامج اليوم بالاربع الصبح.
1: ايه ادري ادري. وتنامون شو تنامون شو
0: والله هاي عمور خطيه قاعد يشكي لي يقول لي يقول لي شلون انا راح انام وانا المنتخب مباراه عمر من الرياضيين اللي يعني القدامى وكان لاعب قبل كان ظهير ايمن عمر
1: لاعب عموري لاعب قبل.
0: اي طبعا لاعب شنو كان ظهير ايمن كان
1: كان أصلحه الموفقية.
0: الله يسلمك.
1: أتشنف تعلم أرجع به الله أحيي.
0: وأحمد الجنابي تحياتنا إلى لاعب خط وسط شان.
1: الحمد لله أشكر.
0: الله يسلمك حبيبي أنت. وأنت قاعدة رياضية يعني حلوة. أي.
1: وأنت بالنسبة لك معلق.
0: أنا معلق وأنا كنت لاعب لاعب خط وسط قبل.
1: فبالنسبة أستاذ العزيز يعني أتمنى لك الموفقية سواء كنت في الرياضة أو في
0: البرامج
1: يعني هي كل المجالات يعني الإنسان يغير من موقع إلى موقع آخر يعني حسب يعني إمكانيته أو تفكيره.
0: بالنسبة
1: للغيرة
0: الغيرة منو في اليوم غار من عندك؟
1: لا العظيم الغيرة إلا دمرت. أكو غيرة مشروع
0: مشروع
1: شلون أستاذ العزيز مشروعه؟ يعني اتمنى الصديقات الخير يعني
0: صح.
1: الله يوفقه بس بدون شويه بيها حسن
0: صحيح
1: مو صحيح؟ يعني مثلا انا يعني من خلال متابعه البرامج يعني يمكن مقدمي البرامج يعني من قدم البرامج يختار الموضوع وترتيباته ويعني وتعبان على تحضيره وهذا استفاد منه مو صحيح؟
0: صحيح.
1: اقول اتمنى يعني مثلا اتحدد حديثه او استفاد من ملاحظاته.
0: ما به شيء.
1: بس ما اقول شوف هذا يعني شلون ما اتمنى يعني اطعمها نقول عليها
0: بالعكس انا اتمنى اقول انا اتمنى اصير مثل هذا الانسان بالعكس هذا شيء حلو.
1: اي شيء حلو بس شنو بهم لا.
0: لا اكو يتمنى اي ذاك مثل الحسد انه يتمنى انه انت يعني لا سمح الله انه انت مثلا بعد تبطل تمارس هذه المهنه وتصير انت بداله هنا أنا حسد هذا.
1: اي صحيح
0: حسد مقابله هنا يقولون
1: اي والله العظيم يعني ما اقول لك استغفر الله انا ما دمرنا غير الحسد
0: عافيه
1: يعني سعادتي بالنسبه لي دراسه سعادتي شوف الثلاثي خير شوف اكرم تعالى ما اتباهى انا عذرا عذرا ارجو من الاخوه لو خاف من سمعي لا يفهموني خطا يعني تعب جاهل الجهاد يعني ما حد يتوقع صدق وشعب مرت على الايام يعني بعد دار معلمين تعرف انت ما عندي مصروف اسبوع
0: يا حبيبي
1: اروح يعني من ما اشتغل عمال اشتغل
0: طيب
1: ينزل بغداد شي شتيبات هناك ويا يعني صدق واعتقد يعني حتى يقولون عني ترى ما اتوقع يعني شغلات وترتيبات ما دمر خير حتى فهنا الحسد يعني اولا يعني من راح يعني نقول عليها من سنتك إلى صاحبك وصديقك وصنطين وعم حسن حتى يعني قول الله يوفقك وكمان نصير مثله. ولكن لا يعني حسد عدل آخر آية القرآن شنو هي على حسن آخر سورة صحيح سيد عجيب ختام ختام مال القرآن الكريم
0: نعم
1: شنو يعني قال سورة الحشر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد من شر حسد شنو حسد يعني الله يستر حسد يدمر يعني حتى الإنسان من يحسد صاحبه يعني ينظر لنظرة حسد حتى الله يذنبه الله يذنبه قولت مع الموفقية وحتى الله يرضى عنك عنك أنت هم الله يجعله ميزان حسنات من تدعي للمقابلة الله يوفقه شوف ما شاء الله يعني يعني فايدة يعني أما الجزئية خبر الجرامة عذرا عذرا مو المقصودين ولا حد يفني خبر ترعي جاء مثل تجي على بشر ينام من وقت وما يفكر ما عنده مخطط ثاني يوم قاعد له مشاكل ويا الجيران له مشاكل ويا حريصه له مشاكل ويا التركيبات اشعل اشعل بالعمل مالك تطور نفسك روحك تشتغل على نفسك ثاني العزيز
0: نعم
1: انا واسف للفعل واذا عندك اي سؤال تفضل سويها لي فعلا
0: يا هلا بيك نورت
1: الله يسلمكم نور نوركم واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع ويحفظهم من كل مكروه ويجنبهم عن كل حاسد وحسد
0: يا حبيبي انت
1: واتمنى الفوز لفريقنا الاعلام
0: ان شاء الله يا ربي كل التوفيق الى سود الرافدين اليوم في

تواصل وياكم على موجة 91.5 لفتحية لكل أصدقائنا ولكل أحبابنا وإلى كل محبين الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-4-115. طبعا كل التوفيق إلى أسود الرافدين في مباراتهم إن شاء الله بعد تقريبا يعني أربع ساعات ونص تقريبا راح تكون المباراة في فنزويلا. فهذه المباراة اللي نتمناها تكون مباراة هي آخر مباراة ودية تحضيرية لمونديال أمريكا. كل التوفيق إن شاء الله لأسود الرافدين. ومن المباريات هذه المهمة نتمنى أنه عدم الإصابات، يعني هذا اللي أتمناه حقيقة، مثل ما حصل مع اللاعب أحمد يحيى حقيقة، يعني بعد 4 ساعات و18 دقيقة بالضبط يعني في هذه المباراة. المباراة راح تكون عفوا مو بفنزويلا، في ملعب سيجت بالولايات المتحدة، الملعب اللي سعة الملعب 21,000 في مباراة الودية الدولية. وكل التوفيق إلى أسود الرافدين، كل التوفيق إن شاء الله في هذه المباراة، ونتمنى لهم إن شاء الله يكون أداء حلو ومهم لأسود الرافدين. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-4-115.

0: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب، ومستمرين في مواضيعنا اليوم. شنو توقعكم على مباراة العراق وفنزويلا؟ ايش تتوقع عموري بما أنه أنت رياضي قديم وتعرف؟ 1-0 للعراق، حلو. أنا أحب يعني نظرية ذاك يوم عجبتني. ايش قد أحمد الجنابي؟ أحمد الجنابي لاعب خط الوسط. ايش قد 2-1 للعراق؟ تحية لأحمد. أحمد لما الإصابة لاعب يخبل، بس هي هاي العراق مليان مواهب، مشكلة. عندي اتصال، ألو. حمودي.
1: ألو.
0: ورد أحمد، أنا أحب أحمد، خوش شخصية. عندنا اتصال، ألو.
1: آخر جاكم المدرب.
0: محمد من كندا.
1: آخر.
0: أرنولد.
1: آخر جا المدرب. لا عمي يا أرنولد.
0: شلونك؟
1: أنا محمد مدرب.
0: حمودي.
1: مع الدفاع.
0: شلونك حمودي؟ صدق أحمد، شنو كنت تلعب قبل مركزك؟
1: أني؟
0: أي جد والله، ده أنا ده أحكي. أنا للأمانة أنا صدق يعني كنت لعب خط وسط، مو هيك.
1: أنا لا والله طوبات ورا الجول ما تتجي.
0: صدق والله محمد، ما شنو ما تحب يعني كرة القدم لو تباوعها؟
1: لا يعني أنا كنت ألعب بالشارع ويا أصدقائي.
0: لا يعني هسه مثلا مباراة المنتخب. مباراة المنتخب.
1: إيه يعني اليوم أنا خبرتك دا أقول لك طبعا بثمانية العصر تبلش عندنا.
0: ثمانية العصر.
1: ثمانية المغرب.
0: ثمانية المغرب، حلو خوش وقت محمد.
1: إيه. شو احنا هذا كأس العالم يعني توصاه المباريات كلها بالستة.
0: اقول لك شنو محمد، شوية خلي ننورهم للناس بما ان انت بكندا. محمد على فكرة يعني صديقنا واخونا، بس هو تدرون بيه من كندا. محمد، المباريات اللي راح تكون بكندا ايش قد اسعار التذاكر؟
1: انا تتذكر من صعد المنتخب قلت لك اسعار التذاكر غالية شكل مو طبيعي.
0: زين.
1: ودزيت لك الويب سايت وشفت.
0: صح.
1: يعني هسه احنا على كل لعبه مال العراق والسنغال بتورنتو
0: اي
1: الاقل فئه تذاكر موجوده كانت موجوده ب 500 ب 300. هسه عندنا صديق هو هناك يعني معروف بتورنتو
0: اي
1: ب 1000 دولار وماكو
0: تشاقه
1: والله
0: ب 1000 دولار وماكو
1: ماكو
0: زين. هاي شنو هاي يعني
1: خلصا
0: يعني سوق سودا لو شنو؟
1: والله ما اعرف، بس هسه تفوت على الموقع سولد اوت، كلها كوداتي راحوا واشتروها.
0: يعني فول
1: هسه مجموعه راح تنفتح فول
0: اي يعني اقول لك على هيك اسعار فول.
1: هي اكو لعبات اتوقع يعني بسيطه على 300 دولار 500 دولار، بس ما اعرف فتغلى مو طبيعي.
0: زين.
1: وقلت لك عليها تتذكر من فزنا صعدنا كأس العالم.
0: صح ايه. قلت لي انت
1: والله ودزيت لك بوقتها ويب سايت وقلت لك شوف وما اعرف صارت معروفة، يمكن النهاية ب 10,000 راح يخلص
0: ايابة. طبعا صح. اقول لك زين، والفئات الفي اي بي
1: هاي ما انا الشغلة اللي ما اصلها ما ادوق نفسي بيها.
0: من المفارقات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا انفانتينو قال اللي يحضر مباريات الفي اي بي هذا انا اجيب له قهوة بايدي من باب الكوميديا على غلاء الاسعار. والله
1: صحيح. تريدني انا اللي شفته والله وكنت ناوي نروح، قلت لعبة العراق والسنغال من يقلبها من يروح؟
0: لا محمد شنو من يقلبها محمد؟ لعبة العراق والسنغال
1: هو قلت بتورنتو ما حد راح يوصل. هاي تفاجئت، لا سولد اوت وخلصانه، ناس جايه من امريكا وناس جايه من استراليا.
0: اكو شغله محمد، جوزته يعني بس تتابع لعبات المنتخب صح لو اني غلطان؟
1: هو اي هاي
0: لا محمد، لا محمد، السنغال من المنتخبات القويه مو هسه يعني.
1: اعرف
0: اي يعني، فبالعكس ونوبوي العراق
1: برشلونة سوت باسبانيا، دمرتوا المنتخب الوطني الاسباني، ليش هيك برشلونة؟ وبالنسبه لتفكيرك انت وعمران اعرف بايش تتفكرون.
0: والله انت تعرف ما يحتاج تقوله.
1: باسماء ام الباجره صديقه عمار كامل.
0: لا انا انا عبالي
1: هو لو ما له بالراتب واحدة من الاثنين.
0: تحياتنا محمد. تحي
1: حبيبي حبيبي.
0: ايش قد تتوقع لعبة العراق؟
1: العراق؟
0: اي
1: والله ما اعرف مستوى فنزويلا، بس ان شاء الله فالنا الفوز ويرفع المعنويات
0: ان شاء الله. بس انا خايف محمد، انا الأمانة انا هذه المباراة هي ودية وتحضيرية، بس انا خايف من الاصابات،
1: من الإصابات.
0: يعني
1: انا باوع اكيد اكيد جماعتنا راح شوي ما يندفعون.
0: مو هي ما يندفعون، هي مو هنا، انا هي مباراة اسبانيا. احمد يحيى، احمد يحيى اللاعب المنتخب، يعني
1: صح
0: كلش انقهرت عليه، يعني غادر بعثة المنتخب
1: مقاطع.
0: اي ورجع، تخيل يعني رجع من امريكا ورجع، يعني حلم كامل هو كان يساهم به.
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله نكسب بها خبره، لانه اكو هواي منتخبات قويه، يعني متوقع المنتخب الفنزويلي شويه قوي يعني.
0: زين
1: ان شاء الله نسوي خوش شغل وياهم. شفت مال اسبانيا 1-1، عافيه عافيه ببرشلونه. منتخب كان فاله ياخذ الكاس سويته يلا.
0: زين
1: حبيبي تحياتنا لعموري، وان شاء الله ورا 12 ينزل لا تدير بالك، ينزل السوق ينزل السوق
0: ورده محمد.
1: هلا هلا السلام.

نذكر بأرقام الهواتف 0770011415 0780211617 و 0770011415. راح نروح إلى فاصل وبعدها راجعين، خليكم ويانا.

0: شوفك أنا شو بحس بحس.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن

معكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-00-11-4-1-5-08-02-116-117. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-00-114-115. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون أيضا ويانا على 0964-77-00-114-115. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو في يوم من الأيام لقيت أقرب إنسان إليك طلع ينغار من عندك، شلون تعاملت وياه وشلون تتعامل وياه؟ لأن هذا يعرف كل أسرارك، يعرف كل تفاصيلك، يعرف كل نقاط ضعفك، يعرف كل نقاط قوتك، يعرف إيش عندك، يعرف إيش ما عندك، يعرفك إيش تحب، يعرفك إيش تكره. أنا أعتبر هذا مصيبة للأمانة يعني، أو بلاء أو ابتلاء. فما أعرف إنه هذا من أصعب ال يمكن الأقرباء اللي يكون عليك، لأن وياك هذا، بس هو يطلع ينغار من عندك. على 0770-111-4-1-1-5 ونسمع من عموري.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام في إلى كل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أيضا ننوه اليوم أنه إن شاء الله تقريبا بعد 4 ساعات بالضبط راح تكون ساعة 4 إن شاء الله مباراة منتخبنا الوطني أمام نظير الفنزويلا، المباراة الأخيرة التحضيرية لكأس العالم. هذه المباراة راح تكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل التوفيق إلى أسود الرافدين في هذه المباراة. أتمنى لهم إن شاء الله أنه يعني ماكو إصابة، هذا اللي أتمناه حقيقة. الله يوفقهم يا ربي إن شاء الله، ويقدمون مستوى حلو ويدخلون في معنويات إن شاء الله عالية. هذه تعتبر من أهم المباريات بعد مباراة إسبانيا حتى يدخلون بالفورمة، لأن ما بقى على مباراة منتخبنا مع فرنسا، لأن راح يلاقي يوم 16 المنتخب النرويجي راح يلاقي يوم 16 في أول مباراة، راح تكون ساعة بالوحدة بالليل إن شاء الله. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 91.5 على 0770011 4115.

نتواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0664 777 0011 4111 5 1 1 6 0 0 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5. بالنسبة طبعا كنا إن شاء الله مع هذه المباراة المهمة الحلوة مباراة منتخبنا أمام فنزويلا. توقعاتكم لهذه المباراة شنو توقعاتكم لها؟ وإحنا رايحين في إن شاء الله في خضم كأس العالم إن شاء الله. طبعا تم استدعاء بالنسبة بديل للاعب أحمد يحيى واستدعاء اللاعب أحمد مكنزي. كل التوفيق إن شاء الله. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا. خليكم ويانا ونسمع من عموري.

متواصلين وياكم على 0969770011 5 تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا. شنو توقعاتكم لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظير الفنزويلي بعد 4 ساعات من الآن؟ طبعا التشكيلة المنتخب هي اللي راح طبعا تنزل قبل 60 دقيقة قبل انطلاق المباراة. يعني هذه معلومة لكم أنه قبل 60 دقيقة تقدر أنه أنت تدخل وعلى مواقع المختصة بكرة القدم وراح تنزل تشوف التشكيلة، حتى بالجوجل راح تقدر تشوفها قبل 60 دقيقة دائما أنه تعلن تشكيلة المدرب. تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب، وألف تحية لكل من يسمعنا ومتواصلين وياكم، خليكم يعني.

طبعا تحية لكل الأصدقاء والأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. كل التوفيق إلى أسود الرافدين إن شاء الله، ونتمنى لهم يا ربي كل الموفقية في مباراتهم اليوم ورحلتهم المونديالية. إن شاء الله يا ربي يكونون عنصر مفاجأة في المونديال، هذا اللي نتمناه. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، شكرا إلى كل من شاركنا، شكرا محمد من كندا، شكرا أكرم، شكرا إلى كل أصدقائنا وأهلنا، وألف تحية لهم. مهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. راح أترك الختام ويا عمورين، نقول لكم تصبحون على حب وسلام إن شاء الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.